0: que enfraqueceu a vida espiritual, chegando a entender Deus como rival do homem. Os cristãos, porém, estão convencidos que as vitórias da humanidade são antes sinal da grandeza de Deus e fruto do seu misterioso desígnio. Assim, para encontrar Deus, não se devem abandonar as ocupações humanas, mas impregná-las da caridade de Cristo, defendendo sempre a dignidade de cada pessoa, promovendo a vida de todos e construindo um futuro melhor. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Cari fratelli e sorelle de língua portuguesa, benvenuti. Nell'adempimento delle vostre attività, difendete sempre la dignità umana, migliorate le condizioni di vita del prossimo e riponete solo in Dio tutta la vostra speranza. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie.
2: Saluant les pèlerins de langue portugaise, le Papa dit bienvenue. Dans l'accomplissement de vos activités, défendez toujours la dignité humaine, améliorez les conditions de vie de votre prochain et placez toute votre espérance en Dieu seul. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Et les pèlerins de langue portugaise et tout le monde applaudit à ces paroles de bénédiction du pape. Et nous continuons à suivre les interventions pour résumer la catéchèse du pape dans les différentes langues. Et maintenant, c'est la langue arabe.
3: الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في نشاط الإنسان في العالم وقيمة التقدم العلمي والتكنولوجي والاجتماعي، وقال: المجمع يؤكد أن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله يساهم بذكائه وحريته في تطوير العالم وتحسين ظروف الحياة، ولذلك لا يتعارض نشاطه مع قدرة الله، بل يعكس عظمة الله ويحقق قصده. ويرفض المجمع اعتبار الإنسان والله متناقضين، مؤكداً أن الإيمان بالله لا يلغي حرية الإنسان ونشاطه، بل يتيح له أن يحقق ذاته في علاقته مع الله بعمله اليومي ومشاركته في بناء المجتمع. كما يميز المجمع بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت الله، مع الاعتراف بأن التقدم الذي يسهم في تحسين حياة الناس يمكن أن يخدم هذا الملكوت. ولكي يكون التقدم العلمي والتكنولوجي إنسانياً يجب أن تحركه المحبة، ويكون هدفه هو المحبة، وأن يكون في خدمة كل الإنسان وكل إنسان. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.